على هذه الأرض ما يستحق الحياة تردد إبريل رائحة الخبز في الفجر تعويذة امرأة للرجال كتابات أسخيليوس أول الحب عشب على حجر أمهات يقفن على خيط ناين وخوف الغزاة من الذكريات على هذه الأرض ما يستحق الحياة نهاية أيلول سيدة تترك الأربعين بكامل مشمشها ساعة الشمس في السجن غيم يقلد سربا من الكائنات هتافات شعب لمن يصعدون إلى حتفهم باسمين وخوف الطغاة من الأغنيات على هذه الأرض ما يستحق الحياة على هذه الأرض سيدة الأرض أم البدايات أم النهايات كانت تسمى فلسطين صارت تسمى فلسطين سيدتي أستحق لأنك سيدتي أستحق الحياة

وبرنامج الإذاعة الفلسطينية يبث من ولاية فيكتوريا في أستراليا عبر أثير إذاعة 88.6 FM بلانتي فالي ويقدم لكم هذا البرنامج فقرات متنوعة الطبية والعلمية والفنية والدينية والترفيهية والتاريخية وأخيرا السياسية ولكن جلها بطابع فلسطيني.

ونحن معكم كل اثنين عند السادسة مساء إلى الثامنة مساء بتوقيت ملبون وكذلك هي الحادي عشر صباحا بتوقيت القدس الشريف عاصمتنا الأبدية لكل التراب الفلسطيني الشريف عاصمة فلسطين التاريخية فلسطين العظمى. ومن القدس العاصمة إلى غزة الشامخة ومن رام الله والخليل إلى جنين ويافا ومن عكا وحيفا إلى كل شبر من أرض فلسطين نحييكم ونرحب بكم مستمعينا الكرام. وللتواصل معنا يمكنكم الاتصال بنا من داخل أستراليا على الرقم 03940421. كما يسعدنا أن نرحب بمشاركاتكم وملاحظاتكم واتصالاتكم أيضا عبر صفحتنا على الفيسبوك أو عبر الواتساب على الرقم 04224584.

ومن هنا استوديو واحد من خلف الميكروفون يرافقكم في هذه الأمسية محدثكم جمال السعافين ومن استوديو واحد في ميل بارك تحية لكم وتحية أيضا من فريق الإعداد ومساء فلسطيني وصباح أيضا فلسطيني لكم جميعا مستمعين الأفاضل.

يا بائعا في أرض طيبة عنبرا بجوار أحمد لا تبيع العنبرا إن الصلاة على النبي وآله يشدو بها من شاء أن يتعطرا صلوا على خير البرية تغنم عشرا يصليها المليك الأعظم من زادها ربي يفرج همه والذنب يعفي والنفوس تنعم

وقد تكون أحلامك سقطت في بئر يوسف ولكن كن على ثقة بأن قافلة العزيز سوف تأتي فعليك بصبر يعقوب عليه السلام أشياء لا تشترى صدق المشاعر وعفوية الحديث والأصدقاء الأوفياء بسم الله الرحمن الرحيم وتولني في من توليت صدق الله العظيم كررها في دعائك متيقنا بمعناها فأي أذى وأي خطر وأي حرمان يصيبك وأنت في ولاية الله إذا تولاك الله سخر لك كل شيء ولو كان في نظرك مستحيلا اللهم اجعلنا ممن توليتهم برحمتك وهو الذي تصف القلوب بحبه صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والشكر لأيمن النجار من جدة على هذه المقدمة الجميلة

واحيانا لا يغير القلب شيء مثل دعوه صادقه في جوف الليل. ولا تترك الدعاء مهما تأخر الفرج فالله يسمعك. اللهم استجب دعاءنا.

وأخيرا عامل الناس بلطف فالأخلاق الطيبة تبقي أثرا لا ينسى. وشكرا أيضا من عماد عويمر من جدة على هذه المقدمة الجميلة.

ومقررة أممية تطالب بقوة حماية دولية عاجلة للضفة وغزة، حيث دعت المقررة الأممية الخاصة المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيزي إلى نشر قوة حماية دولية بشكل عاجل في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة. هذا وأكدت ألبانيزي في منشور لها إن مسؤولية العمل على إنهاء الاحتلال الصهيوني غير القانوني تقع على عاتق الدول الأخرى استنادا إلى الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية. هذا وتتصاعد اعتداءات المستوطنين الهمجيين الصهيونيين في الضفة الغربية المحتلة وسط اتهامات لجيش الاحتلال الصهيوني بالعجز عن وقفها ومساندتها رغم إعلانه مناطق عدة مناطق عسكرية مغلقة. هذا وسجلت الأشهر الثماني الأولى من عام 2026 أعلى حصيلة سنوية للفلسطينيين الذين استشهدوا بإذن الله جراء اعتداءات مستوطنين همجيين صهاينة منذ بدء رصد البيانات عام 2019 وفق هيئة مقاومة الجدار والاستيطان.

الابحاث ولقد صرحت سابقا البانيزي بان العالم منح الكيان الصهيوني رخصة لتعذيب الفلسطينيين.

حيث وصفت الخبيرة الأممية الحياة في الأراضي المحتلة بأنها سلسلة متواصلة من المعاناة الجسدية والنفسية قائلا لقد منحت الكيان الصهيوني فعليا رخصة لتعذيب الفلسطينيين لأن معظم حكوماتكم ووزرائكم قد سمحوا بذلك. ورفضا للإبادة فنانو سكوتلاند يطالبون مهرجان إدنبرا بنبذ داعمي الكيان الصهيوني حيث تتسع في سكوتلاند حملة يقودها فنانون وناشطون للضغط على مهرجان إدنبرا الدولي مطالبين بإنهاء شراكته مع شركة الاستثمار بيلي جيفورد على خلفية استثمارات يقول المحتجون إنها ترتبط بشركات تتعامل مع الصناعات العسكرية الصهيونية.

هذا ويأتي التحرك بالتوازي مع احتجاجات في شوارع أدنبرا يرفع خلالها المشاركون الأعلام الفلسطينية ولافتات تطالب بقطع العلاقات مع الشركة ومع الكيان الصهيوني وسط دعوات من ناشطين وأعضاء في حزب الخضر الإسكتلندي لمراجعة مصادر تمويل المؤسسات الثقافية. وواشنطن تحدد ساعة الصفر لأضخم هجوم مالي على إيران، حيث حدد وزير الخزانة الأمريكي ساعة الصفر لبدء ما وصفه بأضخم هجوم مالي على إيران. وبالتوازي مع ذلك أكد جيدي فانس نائب الرئيس الأمريكي أن منع طهران من امتلاك السلاح النووي يمثل الهدف الأساسي للوجود الأمريكي في الشرق الأوسط في تصعيد يجمع بين الضغط الاقتصادي والتحرك الاستراتيجي ضد إيران. هذا ولقد أعلن وزير الخزانة أو الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت في مقال بصحيفة إن واشنطن ستبدأ اليوم الاثنين شن هجوم مالي غير مسبوق على إيران بهدف ما وصفه بقطع جميع مصادرات الإيرادات التي تدعم النظام الإيراني. هذا وأوضح بيسنت في مقاله إن الإجراءات الأمريكية تسعى لإنهاء المسارات الاقتصادية أمام الدول التي تربط مصالحها بطهران، ملوحا بتوسيع العزلة المالية لتشمل أي دولة تعمل كشريان مالي لإيران.

أما نشرتنا الجوية لمدينة ملبون فاليوم هو الاثنين الرابع والعشرون من الشهر الثامن للعام 2026 درجات الحرارة 10 درجات للصغرى و18 للعظمى وغائم جزئيا بينما يوم غد الثلاثاء هو غائم كليا وممطر ودرجات الحرارة تتراوح بين 11 و16 أما يوم الأربعاء الموافق 26 من الشهر الثامن أوغست للعام 2026 فدرجات الحرارة للصغرى 9 درجات وللعظمى 15 بينما يوم الخميس درجات الحرارة 7 درجات للصغرى و16 للعظمى وغائم جزئيا يوم الأربعاء ويوم الخميس أيضا أما يوم الجمعة فدرجات الحرارة 10 درجات للصغرى و16 للعظمى وغائم جزئيا مستمعين الكرام نشراتنا انتهت دمتم

إننا سنغرق العالم في جنون المباريات الرياضية حتى لا يصبح للأمم ولا للشعوب اشتغال بالأشياء العظيمة بل ينزلون إلى مستويات هابطة ويتعودون على الاهتمام بالأشياء الفارغة وينسون الأهداف العظيمة في الحياة وهذا ما يحدث اليوم وجاء في بروتوكولات حكماء صهيون أيضا التالي في الصفحة 241 في البروتوكول 13 ولكي تبقى الجماهير في ضلال لا تدري ما وراءها وما أمامها ولا ما يراد بها فإننا سنعمل على زيادة صرف أذهانها بإنشاء وسائل المباهج والمسليات والألعاب الفكاهية وضروب أشكال الرياضة واللهو وما به الغذاء لملذاتها وشهواتها والإكثار من القصور المزوقة والمباني المزركشة ثم نجمل الصحف تدعو إلى مباريات فنية رياضية من كل جنس فتتوجه أذهانها إلى هذه الأمور وتنصرف عما هيأناه فنمضي به إلى حيث نريد وأيضا يوجد كتاب بعنوان الإسلام المتعب كتاب خبيث للصهيوني جايكوب دون وهذا ملخص ما جاء فيه إن دمرنا عقيدة العرب وسكان الشرق الأوسط فقد دمرنا عقيدة المسلمين فهم الأكثر تطبيقا لتعاليم الإسلام السنية الصحيحة الجزيرة العربية تحمل فوقها الكثير من الأشخاص الذين يقدمون الدين على كل شيء ويعبدون الله بصدق ثالثا يجب أن ندمر النساء في دولتهم ونشجع النسوية والانحلال لكي يسهل التحكم في عقولهم رابعا يربي أبناء الجزيرة العربية أبناءهم على حب الإسلام والتضحية لأجله خامسا يحافظون على جميع أركان الإسلام وحفظ القرآن والتضحية من أجله وهذا يورثونه لكل جيل سادسا يجب أن نبدأ في الهجوم على المشايخ والمساجد وخطب الجمعة لكي ينفر العامة منها ويهجرون المساجد وينفرون من تعاليم القرآن ويفضلوا ثقافتنا على دينهم ويبود عن وطني سابعا يجب خلق فجوة بين الوالدين والأبناء لكي يتوقف مفهوم بر الوالدين لديهم ونزرع فيهم حب الذات والمصلحة الفردية فوق المصلحة الأسرية وبذلك ينشأ جيل لا يحترم الجيل الذي سبقه ويكون مقدمة لتفكك المجتمع ثامنا يجب دعم جميع الفتاوى التي فيها اختلاف كبير وتثير الشقاق والفتن تاسعا يجب أن ندس السم في العسل لكي يتعود المسلم على أن كل شيء مباح والحرام فيه قولان قول يبيح وقول يحرم حتى لا يكون لديهم أي تأنيب للضمير عاشرا تحفيز الناس على سفر المرأة لوحدها والتأقلم على أن أخلاق الغرب وسلوكه طبيعي وصحيح أما الغريب على البشر فهو أخلاق المسلم التي يعمل بها وحده بين كل الأديان والأجناس والثقافات وبذلك نضمن تبعية النساء والشباب لنا ولحضارتنا المادية المتحررة من أخلاق الإسلام 11 أو 11 التكنولوجيا والإنترنت هي سلاح العصر ويجب علينا أن نركز على في دعم السلبيات التي تزعزع شخصية المسلم وسلوكه ونقلل من الاستخدام الإيجابي منها لكي ندع الجيل الجديد يتيه في المتع والملذات الفارغة على حساب العلم والتقنية ونحتل عقولهم وأخيرا إن خطة تغريب المسلم وإبعاده عن دينه وهويته ينبغي أن تتم بالتدريج وعلى مراحل لكي نوجد أمة
تافهة وضائعة بلا هوية ولا تراث ولا تاريخ يسهل انقيادها والسيطرة عليها وإنهاء الصراع معها لصالح الغرب وحضارته المادية اللادينية وهو أمر حتمي مع الجهود المبذولة من أجل التغلب على إرادة العرب والمسلمين وتجهيلهم عن وحدتهم ورسالتهم وهويتهم العربية والإسلامية. من كتاب جيكوب دون الصهيوني الطبع الرابع المجلد السابع 2011 ميلادية من مكتبة الكونغرس.

بلاد العرب أوطاني هو النشيد المعروف الذي كتبه الشاعر فخري الباروتي ولكن الشاعر سميح القاسم رد عليه بقصيدة مشابهة حيث يقول فيها بلاد الرعب أوطاني من القاسي إلى الداني ومن خوف إلى خطر ومن منفى إلى الثاني بلاد الحرب أوطاني تدمر كل بنياني بلاد الرعب أوطاني من القاسي إلى الداني ومن خوف إلى خطر ومن منفى إلى الثاني بلاد الحرب أوطاني تدمر كل بنياني توفي الأمن في وطني وصار الموت مجاني بلاد الحزن أوطاني بأشكال وألواني فمن ألم إلى قهر إلى بؤس وحرماني بلاد الصبر أوطاني وحال الناس أبكاني فكم نزحوا وكم لجأوا وموت دون أكفاني تمادى الحزن في قلبي وغطى الدمع أشفاني توفى الأمن في وطني وصار الموت مجاني بلاد الحزن أوطاني بأشكال وألواني فمن ألم إلى قهر إلى بؤس وحرماني بلاد الصبر أوطاني وحال الناس أبكاني فكم نزحوا وكم لجأوا وموت دون أكفاني تمادى الحزن في قلبي وغطى الدمع أجفاني.

فهل تغير حالنا ومن كان أبرع بتوصيف حال الأمة العربية هل هو البارودي أم القاسم؟ يقول ناظم هذه القصيدة: لقد استوحيت هذه القصيدة من نشيد بلاد العرب أوطاني الذي كنت أعلمه للتلاميذ واستعنت بمقدمة للشاعر سميح القاسم المقطع الأول مع تغيير بعض الحروف وبعض الكلمات لتتناسب مع الوضع الحالي لأمة العرب مع الاعتذار والأسف الشديد. بلاد الرعب أوطاني من القاسي إلى الداني ومن جهل إلى فقر ومن سجن إلى ثاني فلا شيء يوحدنا وفكر القتل شتتنا ودين الحق كفرنا بإكراه وإذعان

نعم توقفت عند ودين الحق كفرنا بإكراه وإذعان يعني مستمعين إذا حدا عنده ملاحظة أنا أعتقد في شيء غلط لنا همجية سلفت سنوقظها وإن هجعت وفي أفكارنا زرعت من الماضي إلى الآن فمن شرق إلى غرب عواميد من اللهب وكل مناطق العرب مسيجة بنيران فيا صهيون معذرة ومنا إليك تهنئة فقد أصبحت آمنة مآمنة بفضل سعود والثاني بلاد الرعب أوطاني من البحر لسوداني ومن دجلة إلى طنجة ومن صعدة للبناني

ونستمر معكم مستمعين الكرام وساعتنا في استوديوهاتنا في ملبون هي السادسة مساء وسبع واربعون دقيقة وتحياتنا لمستمعينا الكرام كندا طارق عاشور تونس سامر شاهين وفي جدة نزار السالمي مازن أبو صلاح عماد عويمر أيمن النجار وكل مستمعينا في جدة وفي الرياض عبد الله محمد الصالح أبو عبد الله وكل مستمعينا في الرياض طبعا فردا فردا وفي فلسطين في غزة مستمعينا في غزة وفريق الإعداد تحية لكم جميعا وفي ملبون وفي سيدني في أستراليا وفي كل مكان

غزة تحت وطأة الصيف والحرب على أعتاب السنة الرابعة من الحرب لا تزال غزة تعيش واقعا إنسانيا بالغ القسوة حيث لم يعد الألم مرتبطا فقط بصوت القصف أو مشاهد الدمار بل امتد ليشمل تفاصيل الحياة اليومية التي تحولت إلى معاناة مستمرة في أيام الصيف الحارقة ومع ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة الخانقة أصبح الوقوف في الشمس أو المشي لمسافات قصيرة تحدياً حقيقياً لكثير من الناس في ظل غياب الكهرباء وانعدام وسائل التبريد بينما تحولت البيوت ومراكز الإيواء إلى أماكن تختبر قدرة الإنسان على التحمل والصبر لم تعد مطالب الناس كبيرة كما كانت في السابق ولم يعد الحديث عن الرفاهية أو الأحلام البعيدة بل عن أبسط الحقوق التي يفترض أن تكون متاحة لكل إنسان مروحة تخفف قسوة الحر ليلة نوم هادئة بعيدا عن البعوض والحشرات ماء بارد يروي العطش ووقت قصير يشعر فيه الإنسان بأنه يعيش حياة طبيعية في غزة تقلصت مساحة الأحلام بفعل الحرب وأصبح المواطن يبحث عن لحظات بسيطة من الراحة وسط واقع مليء بالتعب والانتظار وأن ينام دون اختناق أن يستنقذ دون خوف أن يجد احتياجاته الأساسية وأن يشعر بأن كرامته الإنسانية ما زالت محفوظة لكن خلف هذا الألم اليومي يبقى هناك شعب يحاول التمسك بالحياة رغم كل الظروف فالأمهات يواصلن رعاية أسرهن والأطفال يبحثون عن لحظات فرح صغيرة وسط الركام والناس يحاولون صناعة الأمل من بين تفاصيل قاسية لا تنتهي ومع مرور الأيام يبقى الانتظار سيد الموقف انتظار وقف للحرب وانتظار انفراجة تفتح الطريق أمام عودة الحياة إلى طبيعتها غير أن استمرار المعاناة يجعل الحاجة إلى حلول حقيقية أكثر إلحاحاً لأن الإنسان لا يستطيع أن يعيش إلى ما لا نهاية في دائرة الألم والحرمان غزة اليوم لا تطلب المستحيل ولا تبحث عن امتيازات خاصة إنها تطلب فقط حقاً بسيطاً أن يعيش الإنسان حياة تليق بكرامته وأن تتحول الأمنيات الصغيرة من أحلام بعيدة إلى واقع طبيعي فبعد سنوات من الحرب أصبح أكبر حلم لأهل غزة أن يعود الشيء العادي عادياً من جديد

في آخر لحن عزفه الدرب الغارق في تباريح المطر غنت تلاويح الغياب للمقعد المنسي إيقاع خطو الراحلين في المشهد المبتور من عين النوافذ واعتصرت ثغور الغيم آخر ضحكة في حلق المسافة والأمان سبيلها لتنام ذاكرة الحنين قريرة دمعتين حسبك أن الله يرى جهادك في الحياة يراك وأنت تعود إليه في كل مرة يراك وأنت تفر من فخاخ الشيطان يراك وأنت تشد لجام نفسك حتى لا تفلت إلى درب لا يرضاه يراك وأنت متشبث بقاربك الصغير أمام أمواج تدمر السفن الكبار فيا رب كلنا عونا ونصيرا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون.

وأيضا من أندونيسيا كان معنا الصوت الغزي القوي الشيخ نور الدين وشكرا للشيخ نور الدين لهذه المشاركة الجميلة والصوت

أسران البواسل خلف القضبان. يا من سطرتم دروسا للعالم بأسره، أنتم الأحرار ونحن المكبلين بالشعارات والاعتصامات. أين نحن من إضرابكم؟ وأين نحن من عزلكم؟ ذهبت زهرة شبابكم وضاعت أحلى سنوات عمركم، ولا زلتم صامدين ثابتين. لله دركم أيها الأبطال، ستفرج قريبا وليس على الله محال.

0: من هو الذي اخترع غزة؟ ولماذا اخترعها في هذا المكان؟ لماذا بين قارتين وبين دولتين وبين سلكين شائكين بين بحر وصحراء بين سفينة حربية ودبابة بين طائرة ومدفع في غزة؟ في غزة لا تعرف ماذا سيحدث بعد كلمتين بعد مترين بعد ثانيتين. من هو في غزة حي حي بالمصادفة قد تنحني لتربط حذائك فتخطوك رصاصة وقد تذهب إلى بائع البطيخ وفي طريقك إلى البيت فتنجو وينزل البيت والطريق كورقة شجر جفت قد يأخذك النوم لساعة أخرى فيتجاوزك صاروخ مرة من طريق عملك فتسير في جنازة شخص آخر لن أطول الكلام سأقول فقط أنا جبار حمادة من تحت القصف من غزة
1: ورحم الله جفار حمادة أو إيمان حمادة حيث كانت من أوائل الشهداء عند العدوان على غزة
2: عالباغي رح يجي الدور عالباغي رح يجي الدور
1: وجفار حمادة كانت من فريق الإعداد لسنوات طويلة من فرع طبعا الإذاعة الفلسطينية ملبون في غزة في خان يونس رحم الله شهداءنا ورحم الله جيفارا أو إيمان حمادة التي كانت من أوائل الشهداء حيث كان صاروخ طبعا من العدوان أودى طبعا بالعمارة كلها وكان لا يقل على 13 شهيد من أفراد أسرتها الله يرحمها.

ونحن معكم مستمعين الكرام وتحياتنا لكل مستمعينا في كل مكان تحياتنا لمستمعنا الجديد في أندونيسيا نور الدين

وفي قلب جنوب المحيط الهادئ توجد بقعة تعرف باسم بوينت نيمو وهي أبعد نقطة في المحيط عن أي كتلة يابسة على سطح الأرض. تقع هذه النقطة على مسافة تقارب 2700 كيلومترا من أقرب أرض، ما يجعلها واحدة من أكثر الأماكن عزلة على كوكبنا. ومن أي اتجاه تقريبا ستجد نفسك أمام آلاف الكيلومترات من المحيط قبل الوصول إلى أقرب جزيرة أو ساحل. لكن المفارقة الأكثر إثارة أن أقرب البشر إلى بوينت نيمو قد لا يكونون على الأرض أصلاً. نعم، المفارقة الأكثر إثارة إلى أن أقرب البشر إلى بوينت نيمو قد لا يكونون على الأرض أصلا، فعندما يمر رواد الفضاء على مدن محطة الفضاء الدولية فوق المنطقة يمكن أن يكونوا على ارتفاع نحو 400 كيلومتر فقط، أي أقرب إلى بوينت نيمو من أي إنسان موجود على اليابسة. إنها مفارقة مذهلة تجعل بوينت نيمو مثالا فريدا على مدى اتساع كوكبنا. في أكثر بقاع الأرض عزلة قد يكون أقرب إنسان إليك في الفضاء.

وإمبراطوريات عظمى أسقطها الإسبان. نرجع شوي للماضي ونشوف بعض الإمبراطوريات العظمى التي أسقطتها إمبراطورية عظمى أخرى وهي إمبراطورية إسبانيا. طبعا الكل بيعرف أنه إسبانيا كانت من أعظم الإمبراطوريات وكذلك أيضا بلغار يعني اليونان كانت إيطاليا أو الرومان وفي فترة معينة كانت إسبانيا والبرتغال. تزهر الأمريكتان بتاريخ عريق صنعته ثلاث من أعظم الحضارات القديمة التي قدمت ابتكارات فريدة في الزراعة والعمارة والعلوم. أولا إمبراطورية الأزتك. التعريف: ازدهرت في منطقة وسط المكسيك بين القرنين الرابع عشر والسادس عشر وكانت عاصمتها العظيمة تينوتشيتلان مبنية فوق بحيرة. عرف الأزتك بالتنظيم العسكري الصارم وبناء الأهرامات المدرجة وابتكار نظام الشينامبا أو الجزر الزراعية العائمة. ولكن كيف انتهت تلك الإمبراطورية؟ سقطت الإمبراطورية عام 1521 ميلادية إثر الغزو الإسباني بقيادة هيرنان كورتيز، حيث استغل كورتيز استياء القبائل المجاورة الخاضعة لحكم الأزتيك وحالفها ضد الإمبراطورية، بالإضافة إلى انتشار مرض الجدري الذي جلبه الأوروبيون وفتك بغالبية السكان الذين لم يمتلكوا مناعة ضده. ثانيا حضارة المايا. امتدت في منطقة أمريكا الوسطى تضم اليوم جنوب المكسيك وغواتيمالا وبليز وهندوراس. برع المايا في علوم الفلك ووضعت تقويما شمسيا شديد الدقة، كما طوروا مفهوم الصفر في الرياضيات ونظام كتابة هيروغليفي المعقدة. وانتهت الحضارة، لم تنهر حضارة المايا في لحظة، ولم تنهار في لحظة واحدة، بل شهدت تراجعا تدريجيا ينقسم لمرحلتين. الأولى هي انهيار المايا الكلاسيكي في القرن التاسع عشر بسبب الجفاف الممتد واستنزاف الموارد الطبيعية والحروب بين المدن الدول. أما السيطرة النهائية فكانت على يد الإسبان الذين أخضعوا آخر معاقل المايا المستقلة في نهاية القرن السابع عشر. وأخيرا إمبراطورية الإنكا. التعريف: قامت في جبال الأنديز بأمريكا الجنوبية البيرو، بوليفيا، إكوادور، تشيلي حاليا، وكانت أضخم إمبراطورية في الأمريكيتين قبل وصول الأوروبيين. اشتهرت بالهندسة المعمارية الحجرية المذهلة مثل مدينة ماتشو بيتشو وبناء شبكة طرق جبلية عملاقة واستخدام خيوط الكيبو المعقودة للحساب والإدارة. انهارت عام 1532 ميلادية على يد الغازي فرانسيسكو بيزارو. استغل بيزارو ضعف الإمبراطورية الناجم عن حرب أهلية دموية على السلطة بين الأخوين أتاهوالبا وواسكر، وقام بأسره وإعدام الإمبراطور أتاهوالبا ليجهز الأسلحة النارية والأوبئة الوافدة على بقايا الدولة. يعني إسبانيا أنهت
ثلاث امبراطوريات في أمريكا الجنوبية: امبراطورية الأستك وامبراطورية المايا وامبراطورية الإنكا. أما الإنكا فهنا في ملبون طبعا هي معروفة جدا لأنه في جالية موجودة كبيرة جدا، وهذه الجالية يعني بالمناسبة طبعا هم من تشيلي ومن البيرو، عندهم فريق موسيقي رائع جدا بيكون موجود عادة يعني بيعزف في السيتي وأحيانا في بريستون ماركت. وطبعا هم يعني أنا جبت ذكرهم لأن هم من أكثر المؤيدين للقضية الفلسطينية، بل هم يعني أكاد أجزم بأنهم فلسطينيين كمان، لأنه في القائد الفريق تعرفت عليه ف يعني قال لي أنه إذا في حالة أي أكتيفيتي للفلسطينيين أنا مستعد أجيب الفريق ونعزف مجانا. طبعا هذا قبل حرب غزة، يعني قبل ما أنه الآن حرب غزة خلت فلسطين معروفة للكل وتقريبا الأغلب بأيدنا، لكن هذا الكلام أنا بقوله قبل لما كان الناس أغلب الناس يعني في أوروبا وأمريكا وأستراليا عندهم عمى بالحقائق، يعني ما كانوا بيعرفوا غير أنه الكيان الصهيوني هو كيان يعني مسالم ومحترم واوا. ففي الفترة هذيك كان الإنكا بيعرفوا فلسطين ومناصرين لفلسطين مناصرة قوية جدا، وزي ما قلت لكم كان حتى كمان عرضوا علي أنه في أي مناسبة فلسطينية احنا مستعدين نيجي نكون جزء منكم وبلا مقابل. وطبعا أنا دائما بحط موسيقاهم يعني كل أسبوع لازم عندي مجموعة من الأشرطة لهم، طبعا يعني التقدير واحترام طبعا هذه المجموعة أنا بحط دائما بعض المقطوعات الموجودة عندي. عندي يمكن 4 أو 5 سي دي منهم، وبستخدم دائما المقطوعات الموسيقية بالفقرة الحرة. الآن أنا ثواني بس وححط مقطوعة لأنه واجب صراحة على من يدعم قضيتنا أنه احنا نعترف به وبرضو ندعمه. وطبعا اسم الفريق اسمه إنكا ماركا، يعني برضو إمبراطورية الإنكا موجودة في دمهم أنه سموا اسم الفريق إنكا. استمعوا إلينا مستمعينا الكرام.

وهذا أيضا السيدي الآخر لمجموعة الإنكا. ونواصل مستمعين الكرام فقرتنا الحرة. وحالة جغرافية فريدة، كيف تضم إيطاليا ثلاثة دول مستقلة داخل حدودها؟ هل تعلم أن داخل الأراضي الإيطالية توجد دول مستقلة ذات سيادة وجمهورية مستقلة أخرى، إضافة إلى كيان سيادي فريد من نوعه لا يمتلك إقليما خاصا؟

ونواصل معكم عن الدول المستقلة داخل الأراضي الإيطالية. هذه الحالة تجعل إيطاليا واحدة من أكثر الدول إثارة للاهتمام من ناحية الجغرافيا السياسية، فداخل أراضيها نجد الفاتيكان ونجد سان مارينو، بينما تتخذ منظمة فرسان مالطا ذات السيادة من روما مقرا لها. لكن هناك تفصيل مهم جدا ليس صحيحا من الناحية القانونية، وصف الكيانات الثلاثة بأنها ثلاثة دول مستقلة داخل إيطاليا، فالفاتيكان وسان مارينو دولتان ذات السيادة فعلا، أما فرسان مالطا فهي كيان سيادي معترف به في القانون الدولي، لكنه لم أو لا يمتلك إقليما سياديا. أولا، مدينة الفاتيكان دولة داخل روما، تعد دولة مدينة الفاتيكان دولة مستقلة ذات سيادة تقع بالكامل داخل مدينة روما، وهي أصغر دولة في العالم من حيث المساحة، الموقع داخل مدينة روما، أما المساحة فهي 44 هكتارا أو 44 بالعشرة كيلومتر مربع. العاصمة مدينة الفاتيكان. نظام الحكم نظام ملكي انتخابي ديني، ورئيس الدولة هو البابا، أما الوظيفة الأساسية فضمان الاستقلال الإقليمي للكرسي الرسولي ومركز القيادة العليا للكنيسة الكاثوليكية. أنشأت الدولة بصورتها الحالية أو أنشأت بموجب معاهدة لاتران التي وقعت بين مملكة إيطاليا والكرسي الرسولي في 11 من فبراير للعام 1929، والتي حددت الوضع القانوني للدولة وسيادتها على أراضيها. ووفقا للبيانات الرسمية المحدثة أو المحدثة في 31 من ديسمبر للعام 2024، بلغ عدد المقيمين داخل دولة الفاتيكان 882 شخصا من المواطنين وغير المواطنين، ومن أبرز معالمها كاتدرائية القديس بطرس ومتاحف الفاتيكان والقصر الرسولي وحدائق الفاتيكان ومكتبة الفاتيكان. واللافت أن دولة مدينة الفاتيكان بأكملها مدرجة على قائمة التراث العالمي لليونسكو منذ عام 1984. دولة مدينة الفاتيكان هي الدولة والإقليم الذي تمارس عليه السيادة، أما الكرسي الرسولي فهو الكيان الذي يمثل الكنيسة الكاثوليكية في العلاقات الدولية، وله شخصية قانونية دولة مستقلة عن دولة الفاتيكان، ولهذا لا ينبغي استخدام المصطلحين وكأنهما شيء واحد.

نعم أخيرا مدينة الفاتيكان هي الدولة والإقليم الذي تمارس عليه السيادة أما الكرسي الرسولي فهو الكيان الذي يمثل الكنيسة الكاثوليكية في العلاقات الدولية ثانيا سان مارينو فهي جمهورية مستقلة محاطة بإيطاليا إذا اتجهنا شمالا عبر الأراضي الإيطالية سنصل إلى حالة جغرافية أخرى أكثر غرابة جمهورية سان مارينو وهي دولة مستقلة لا تمتلك أي منفذ بحري وتحيط بها الأراضي الإيطالية من جميع الجهات أما الموقع فهو شبه الجزيرة الإيطالية والمساحة نحو 61 كيلومتر مربع والعاصمة مدينة سان مارينو أعلى نقطة جبل تيتانو نحو 755 مترا فوق سطح البحر الساحل لا تمتلك أي ساحل بحري أما الحدود فلها حدود برية فقط مع إيطاليا وترتبط نشأة سان مارينو تقليديا بالعام 301 ميلادية عندما ينسب تأسيس المجتمع إلى القديس مارينوس على جبل تيتانو وعلى الرغم من صغر مساحتها فإنها دولة ذات سيادة كاملة ولها مؤسساتها السياسية وحكومتها وعلاقاتها الدولية الخاصة والأهم سان مارينو ليست جزءا من إيطاليا كما أنها ليست عضوا في الاتحاد الأوروبي وأخيرا فرسان مالطا هو كيان سيادي بلا إقليم وهنا تأتي الحالة الأكثر غرابة في روما يوجد مقر منظمة فرسان مالطا ذات السيادة وهي مؤسسة دينية تاريخية تعود جذورها إلى القدس في القرن الحادي عشر لكن هل فرسان مالطا دولة؟ ليس بالمعنى التقليدي للدولة الإقليمية فالمنظمة لا تمتلك اليوم إقليما سياديا خاصا بها بعدما فقدت آخر إقليم لها وهو جزيرة مالطا عام 1798 ومع ذلك تحتفظ المنظمة بوضع كيان سيادي وموضوع من موضوعات القانون الدولي وتمارس وظائف سيادية ولها حكومات ومؤسسات وعلاقات دبلوماسية واسعة إضافة إلى صفة مراقب دائم لدى الأمم المتحدة أما مقرها فروما حيث استقرت بشكل دائم في روما منذ عام 1834 المقر الحكومي القصر الماجستيري أما المقر الآخر فهو الفيلا الماجستيرية على تل أفنتينو ويتمتع المقران بوضع خارج الإقليم بموجب الترتيبات مع إيطاليا

وتقيم المنظمة حاليا علاقات دبلوماسية مع 115 دولة وفق بياناتها الرسمية. خارج الإقليم لا تعني دولة مستقلة، وهذه أهم نقطة لفهم الحالة. المقرات التابعة لفرسان مالطا ليست أراضي مستقلة مثل الفاتيكان، فمصطلح خارج الإقليم هنا يشير إلى وضع قانوني خاص وحصانات وحقوق محددة، وليس إلى انتقال السيادة الإقليمية من إيطاليا إلى فرسان مالطا.

إذن إيطاليا هي مجموعة من الدول، هي إيطاليا وهي الفاتيكان وهي سان مارينو وهي أيضا إقليم فرسان مالطا.

هل تعلم أن كلمة ستان التي نجدها في أسماء دول مثل أفغانستان وباكستان وأوزباكستان أصلها فارسي قديم وتعني أرض أو مكان؟ يعني أفغانستان تعني أرض الأفغان، أما أوزباكستان فتعني أرض الأوزبك، وكازاخستان تعني أرض الكازاخ، أما التركمانستان فتعني أرض التركمان، ولكن باكستان تعني أرض الطاهرين. وتاريخيا أغلب هذه المناطق كانت ضمن نفوذ الإمبراطورية الفارسية أو تأثرت بالخلافة الإسلامية، لذلك انتشرت الكلمة حتى دخلت لغات أخرى مثل الأردية والباشتو والطاجيكية. يعني ستان مش مجرد لاحقة جغرافية، لكنها دليل على روابط تاريخية وثقافة عميقة بين هذه الشعوب.

ونبقى معكم قليلا من طبعا مداخلات المستمعين. سامر شاهين من تونس: تم تدمير حضارات أمريكا اللاتينية بإبادة أهلها كما تم إبادة الهنود الحمر في أمريكا تماما كما يسعى العدو حاليا لإبادة أهلنا. وتمت الإبادة بأبشع وأحقر الوسائل التي امتلكها الأسبان والبرتغال في وقتها. شكرا لسامر شاهين من تونس. وسامر صديق ومستمع دائم لنا، وهو مدير برنامج عرب سات، ليس برنامج ولكن عرب سات نفسه. أما الآن فنذهب مرة أخرى إلى رجاء الحاج أحمد وتل الهوى، مخيم تل الهوى، ومن فوق رمال غزة وشاطئ غزة ومن فوق الأنقاض ومن خلال المخيم والخيم. معنا رجاء الحاج أحمد عن الفقرة الرياضية.

بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم مستمعين الأعزاء من الإذاعة الفلسطينية من مالبورن في أستراليا ويسعدني أن أكون معكم أنا مجددا رجال حج أحمد لأقرأ عليكم النشرة الرياضية بدء الاستعدادات لبطولة الألف شهيد بكرة القدم في قطاع غزة يشير اسم البطولة إلى الألف شهيد رياضي الذين قضوا خلال حرب الإبادة على غزة وفي إنجلترا نجم المنتخب الإنجليزي السابق وهداف كأس العالم سنة 1986 اللاعب جاري لينيكر يصرح خسارة عملي بسبب دعمي لفلسطين لم تكن أمرا يهمني وما يهم بالنسبة لي هو ألا أفقد كرامتي اللاعب والمحترف المصري محمد صلاح إلى نادي طرابزون سبور التركي بعقد لمدة سنتين مقابل 17 مليون دولار الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم يدعم جياني إنفانتينيو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم ويشيد بما قدمه على مدار 10 سنوات في بطولة الكونفدرالية الإفريقية الأهلي المصري يواجه الفائز من مقديشيو سيتي بطل الصومال وقطار الأوغندي بطل أوغندا وفي الدور الأردني هناك قرار تاريخي لصالح اللاعبين الفلسطينيين باعتبار اللاعب الفلسطيني لاعبا محليا وليست دوليا وفي رياضة التنس الأرضي الأمريكي تايلور فريدز يتوج بلقب بطولة واشنطن بعد تغلبه في النهائي على الأسباني رافائيل خضار 2-0 الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يعلن أن الإيقاف في المسابقات الأوروبية سيصبح بعد 4 بطاقات صفراء بدلا من 3 في هذا الموسم أما في أسبانيا ليجانيس سيواجه نادي تينيريفي في كأس الخيار ويلقب ليجانيس بنادي مزارعي الخيار والبطولة تقام للاحتفال بهذا الإرث التاريخي للمدينة ببغاء تهاجم لاعب أثناء مباراة بكرة القدم في الدور البرازيلي كرة القدم في الدور البرازيلي هذا كل ما لدي من أخبار رياضية كنت معكم أنا رجاء الحج أحمد من الإذاعة الفلسطينية من مالبورن في أستراليا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحياتي لكم جميعا يا مستمعين يا كريمين ويا مستمعات يا كريمات. تحياتي لك عم أبو خالد. أهلا وسهلا فيكم جميعا في الحلقة الثامنة من برنامج خرافية فلسطينية. بقدم في هذا البرنامج أنا محدثكم أسيد عواودي من دور الخليل. بقدم لكم قصة من كتاب قول يا طير. هو كتاب يحتوي على قصص الفلكلور الفلسطيني جمعه إبراهيم مهوي وشريف كنعاني، الله يجزيهم الخير على هذا العمل الممتاز. في الحلقة السابعة حكينا قصة منشل الذهب، وكانت قصة طويلة تكونت هي فعليا من ثلاثة حلقات، آخر جزء كان في الحلقة الماضية. في هذه الحلقة إن شاء الله راح أحكي لكم قصة نص نصيص. نص نصيص قصة مشهورة كثير، فعادة لما يجوا الكبار بدهم يمزحوا مع ولد صغير بقولوا له وين يا نص نصيص، أو أنت بدك تشتري مثلا بنطلون يا نص نصيص، من هذا الكلام من باب التحبب والمداعبة. فنبدأ. قالت الراوي لا إله إلا الله، قال لحضور محمد رسول الله عليه صلاة الله. كان يا مكان في قديم الزمان كان فيه الزلمي متجوز نسوان ثنتين، واحد منهن بنت عمه والثاني غريبة، والثنتين بحبلنش يعني عقيمات. قال بدي أروح على هالشيخ بلكي على الله إنه يعطيني دواء لهالنسوان. راح الزلم على الشيخ وقال له بدي منك دواء يخلي نسواني يحبلن. قال له الشيخ بتروح على الجبل الفلاني بتلاقي هناك غول، تقول له بدي حبتين رمان أطعمهن لنسواني علشان يحبلن، وشوف شو بيقول لك. راح الزلمي أجى على هالغول دغري هد عليه، حلق له لحيته وقصقص له حواجبه وقال له السلام عليكم. قال له الغول وعليكم السلام، لولا سلامك سبك كلامك كان خليت أخوي اللي في الجبل الثاني يسمع قرط عظامك، شو بدك؟ حكاله شو بده. قال له الغول روح على الجبل الثاني بتلاقي أخوي الكبير تسأله بدلك. راح على الجبل الثاني لاقى هالغول وعمل مثل ما عمل لأخوه وقال له السلام عليكم. قال له الغول لولا سلامك سبك كلامك كان خليت أختي اللي في هذاك الجبل تسمع قرط عظامك، شو بدك؟ حكاله. قال له روح عند أختي على هذاك الجبل بدلك. راح لقاها رادي أوعيها على ظهرها وقاعد بتطحن. قدم شد من إيدها اليمين الأواعي اللي على إيدها اليمين وشد الأواعي اللي على إيدها اليسار وأخذ شوية من طحيناتها. قالت له شديت أواعيي وصرت أعز من أخوي إسماعيل، وشديت أواعي من الجهة الثانية وصرت أعز من أخوي نصار، الهمت من طحيناتي يعني أخذت منهن صرت أعز من ولداتي. هلكيت شو بدك؟ يعني بدي حبتين رمان أطعمهن لهالنسوان علشان يحبلن. قلت له بتنزل على هواك البستان بتلاقي غول نايم ذان فرشة وذان غطا، بتقطع حبتين رمان وبتشرد. سوى الزلم زي ما قلت له الغولي وروح. أهوتي في الطريق جاع، قل بدي أوكل من حبة بنت عمي لأنها بتزعلش علي بتقبل مني نص حبة. فلق حبة وأكل نصها. لما روح على الدار أعطى المرة الغريبة حبة رمان وأعطى بنت عمه نص حبة. حابلن الثنتين مع بعض. المرة الغريبة جابت توم أولاد، سمى واحد حسن وواحد حسين، وبنت عمه جابت نص بني آدم سماه نص نصيص. وكبروا الأولاد ويوم قالوا لأبوهم بدنا نسرح على الصيد والقنص. حسن وحسين قالوا بدهم كل واحد فرس وبارودي، وافق أبوهم وأعطاهم. نص نصيص قال بدي سخلي جربة ومقحار طابون. المقحار يا جماعة هو محراك النار، يعني اللي بظلهم ينفخوا فيه عشان يحركوا النار. جابوا لهم زي جاب له أبوه زي ما طلب وسرحوا. صاروا حسن وحسين يطخوا في البارود وما يصيدوش ولا إشي. نص نصيص ينام على الأرض ويخلي الغزال وهو ماشي ويضربوا على إجريه يكسر له إياهم. إخوته قالوا له أعطينا الغزلان اللي صدتهم تنروح ونقول إحنا صدناهم. قالهم على شرط بسخن الختم تبعي وبختم على مؤخرة كل واحد علامي. قالوا له طيب. روحوا على الدار وأعطوا الغزلان لأمهم. أمهم طبخت ورمت عظامهن باب دار نص نصيص. صارت أم نص نصيص تعيط، شافها نص نصيص قالها ليش بتعيط؟ قالت له بحر يعني اطلع، إخوتك حسن وحسين بصيدوا الغزلان وانت لا. قالها هم اللي بصيدوه، روح شوفي ختمي على مؤخرة كل واحد فيهم. فرحت أمه وشافت الختم.
ثاني يوم سرحوا على الصيد غابت عنهم الشمس هم بعاد عن هالبلد أجوا على هالبلد ما لقوش فيها إلا هالغولة طارد ورا الديك لما شافتهم صارت تقول أهلا وسهلا يا أولاد أخوي ربطت خيلهم واستخلف بباب هالدار فوتتهم وعلمت لهم عشا وعشتهم قلت لهم شو بوكلين خيولكم قالوا لها شعير محسك وحليب صافي محسك يعني مقشر وحليب صافي حطت لهم قالت للصنصيص شو بتوكل سخلتك قالها الخالي وميت عجين حطت لها فرشت لهم مشان يناموا حسن وحسين ناموا على المصطبة نص نصيص قالها أنا بقدرش أنام على المصطبة في قرطش في قرطلة قرطلة يعني سلة معلقة في سقف البيت قالها أنا بدي أنام في القرطلة بس أعطيني كبشة فول وقربة مي خزق هالقربة خزق صغير وعلقها فوق راسه صارت تنقط على راسه وقعد بهالقرطلة وصار يقرش بهالفول الغولة فكرتهم نايمين صارت تقول يا سنان مضين مضين على حسن واخو حسين عاد نص نصيص فايق وسمعها صار يقول كيف انام وكيف انام وبطني خالي من الطعام قالت للغولي شو بدك توكل قالها بدي ديك محشي واكله وانام سوت له هالديك اكله وراح ينام رجعت الغولي تقول يا سنانات مضين مضين على حسن واخو حسين قال نص نصيص قال كيف أنام وكيف أنام بطني خالي من الطعام قلت شو بدك توكل قالها بدي خروف محشي محمر ومقمر أكل وأنام ما سوت الخروف وخلصت إلا هي الشمس طالعة قالوا لها بدنا مي مشان نغسل راحت تجيب لهم مي وهو قالهم ولكم قوموا هذه غولة قاموا ركبوا وشردوا ولما رجعت لقيتهم شردين لحقتهم يوم ما شفتهم صارت تقول يا حليب روب روب وربط رجلين خيلهم في الدروب يا حليب روب روب وربط جرين خيلهم في الدروب أوقفين خيلهم عيين يمشين ما قدرنش دشروهن وركبوا وراء أخوهم نص نصيص على السخل العرجة صار نص نصيص يضرب هالسخل بهالمقحار ويقول يا صوان اقدح اقدح ويا نخلي يا نخلي طيري طيري طارت سخلتهم وصلتهم للدار والغولة لحقت لخيول وأكلتهم انبسط أبوهم من نص نصيص اللي أنقذ إخوته من الغولة وقال لهم نص نصيص والله اللي بيجيب لكم الغولة لعنت واللي بيجيب لكم الغولة لعنتكم قالوا له إذا بتقدر بنقر وبنعترف إنك أشطر من إخوتك الاثنين راح نص نصيص اشترى الحمار وحمل عليها الصندوق وملاه حلاوة مطاطة يوم ما وصل دار الغولة صار ينادي هاي الحلاوة هاي الحلاوة طلعت الغولة وقالت له قديش قالها مثل ما تقول لوقي بقرش أكلت وقي وقيتين ثلاثة ما شبعتش قالت شو رأيك تطيح في الصندوق وتوكل شو رأيك تطيح في الصندوق وتوكل قد ما بدك وبعدين نتحاسب وافقت وعبرت في الصندوق هو قام سكر باب الصندوق بهالحبل ومكنه صار يمشي تنه وصل بلدي والغول ملتهي في الأكل يوم ما أوجه على بلده صار ينادي أوقدوا النار وعلوا شعالها جبت لكم الغول بحالها واللي يحب النبي يجيب حزمة حطب وبصة نار صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم سيما كثيرة قالت الغول شو بتقول قالها بقول افردوا حرير وضبوا حرير جبت لكم الأميرة بنت الأمير يوم ما صارت النار كبيرة دبوها هي والصندوق في النار خلصوا من شرها وطار الطير وتتمسوا بالخير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نشوفكم في الحلقة التاسعة إن شاء الله.

مرة أخرى سامر شاهين تحية لك سامر شاهين على المشاركة والمداخلة وسامر شاهين محطة تحكم الأقمار الصناعية في عرب سات طبعا للتعديل

أما فقرتنا التالية فهي آخر فقراتنا لهذه الليلة وهمسات ليلية.

يا طارق الباب رفقا حين تطرقه فإنه لم يعد في الدار أصحاب لا تسأل الدار عن من كان يسكنها الباب يخبر أن القوم قد رحلوا ما أبلغ الصمت لما جئت أسأله صمت يعاتب من خانوه وارتحلوا تفرقوا في دروب الأرض وانتثروا كأنه لم يكن إنس وأحباب ارحم يديك فما في الدار من أحد

لا ترجو ردا فأهل الود قد راحوا ولترحم الدار لا توقظ مواجعها للدور روح كما للناس أرواحوا

أمر على الديار ديار ليلى أقبل ذا الجدار وذا الجدار ما حب الديار شغفنا قلبي ولكن حب من سكن الديار.

كم من مدائن في الآفاق قد بنيت أمست خرابا ودان الموت دانيها لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت بانيها والروح من فرط الحنين تزعزعت والفقد يهوى في الفؤاد ويوجع ما كلف الله نفسا فوق طاقتها ولا تجود يد إلا بما تجد إذا المرء لا يرعاك إلا تكلفا فدعه ولا تكثر عليه التأسفا ففي الناس أبدال وفي ترك راحة وفي القلب صبر للحبيب ولو جفا فما كل من تهواه يهواك قلبه ولا كل من صافيته لك قد صفى.

ولم يتبقى مستمعين الكرام من وقت البرنامج سوى دقيقة واحدة وإلى هنا نستودعكم الله وإلى نلقاكم في الأسبوع القادم يوم الاثنين عند 6 مساء بتوقيت ملبون والحادي 11 صباحا بتوقيت القدس الشريف عاصمتنا الأبدية لكل التراب الفلسطيني الشريف هذه تحياتنا وتصبحون على وطن